رغم اني نسينا يا رقله الوران كلو ازن الجام يغني ادق لو هاتني ريني سجدو.